داغستاني من كتابي دوام لنوسيني رسول حمزة توف ورگراني بو كردي دكتور عزيز قرتي خواندنوي ياسين قادر برزنجي باوكا

داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز قرتي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي بهاوكا.